ترخصني تترك الروح لو تبتسمي خلي على المشتاق ناطر تسمي تترك الروح لو تبتسمي كل ما صوب الحي مر تنسمي ببعتلك سلام تحت شجاعة